ولأن خط الميري أزرق القلم في الفصل أزرق ولأن خط الميري أزرق القلم في الفصل أزرق ختمه ختم النسر الأزرق وأما قال مقلوب وهطفح ركبوه البوكس الأزرق وأما قال مقلوب وهطفح ركبوه البوكس الأزرق ولبسوه في السجن أزرق.

احنا مش سيئين ولا جهلين، عنا حياة وبنحب نعيش، بنحب العيلة، بنحب الربيع، بنحب البحر، بنحب نعيش بسلام، عالأنين بين عالمين، بين اندماج لمقاومة، بين الرملة وغزة، حياتنا مركبة، فيش عنا منفس، فيش عنا منفس.